0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: metode. Berarti sarana dakwah dengan metode dakwah cakupannya lebih luas mana? Ana ulangi. Sarana dakwah, wasail dakwah dengan metode dakwah, uslub dakwah cakupannya lebih luas mana? Sarana. Karena sarana mencakup metode. Beliau kasih contoh di sini. Famukabbiru sawti wasilah walaysa bi uslub wal mau'izah hiya uslubun wa wasilah. Beliau kasih contoh di sini mikrofon sama mau'izah. Apa? Mikrofon sama mau'izah. Mikrofon metode atau sarana? Sarana. Mau'izah metode atau sarana? Metode dan sarana. Apa? Metode dan sarana. Sarana yang sifatnya maknawi. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan itu, maka insya Allah kita akan ketemu jawabannya. Wasail dakwah, sarana dakwah itu tauqifi atau ijtihadi. Akan ketemu jawabannya. Habis ini insya Allah. Ya, habis ini insya Allah. Nah, aqsamuha.
1: Aqsamuha. Al-Qasmu wasa'ilu da'wati ila Qismain. Awalan al-wasa'ilu al-da'wiyyah. Wahia wasa'ilu syar'iyyah allati amara Allah biha da'wati ila Allah. Wahia yumathilu al-manhaj al-syar'iyyah fi da'wati ila Allah. Wa tusamma asalib al-da'wah. Kad'wati al-hikmati wa al-mawa'idati wa al-fitarati wa al-wasiyyati wa al-nasihati wa al-ghaliha. Wa hadha al-Qismu da'wiyyah syar'iyyah. La yajuzu al-ihdathu fi. ويدخله الابتداع بإحداث وسائل جديدة مبتدعة كالتمثيل والأناشيد والغناء أو بترك وسائل شرعية أو بالإحداث فيها على ما سيأتي تصريحه. ثانيا الوسائل العادية وهي الوسائل المستعملة في نقل الكلمة وتبليغ الدعوة كالوسائل المادية كالكتب والوسائل ومكبرات الصوت والأشرطة والمذياع وغير ذلك من وسائل الإعلام أو الوسائل البدائية التنظيمية كإنشاء النوافذ الدعامية وإقامة الدورات العلمية وإنشاء الدروس الدورية. وهذا الاسم لا تدخل فيه البدع لأن هذه الوسائل إنما هي وسائل لنقل الخطاب الدعوي أو لتنظيم عمل الدعوة وهي مقولة شرعا كما سيأتي بيانه في الفقرة التالية.
0: نعم. Sarana dakwah terbagi menjadi dua. Ini pembahasan berikutnya. Yang pertama kata beliau, al-wasailu al-abudiyah. Sarana syar'i. Sarana syar'i. Yang kedua, al-wasailu al-adiyah. Sarana berupa alat.

0: تلاوات مرتلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. تلاوات

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك

0: على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أذكار الصباح.
1: ذكر ذكر دي باغي هاري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.